بحرين FM على هواك.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: انثري شعرك حولي انثري، ومعن آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا، عنقيني قبلي عيني وامضي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من

0: ماشه زمانه بنابه وانحى عليه بمخلبه بالتريبه ما غيركم من يلتجي في جنابه يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
1: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمه عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحب؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السما قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

اذكروا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى وهو كاسب العليا وحاميها نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى شم المكارم إلى أعلى معاليها المجد والحمد والطولات مسلكنا ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة

وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا.

0: على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق

0: درجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواك.

0: الروح.
1: تعبت أدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أقسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دواما دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
1: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
1: بحرين FM على هواك.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

0: السامري وصوت الناس اللي نحبهم.
1: بيافي عدن يلا تعال يلا تعال.
0: بحرين الثمة فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الثمة على هواك.
2: عاشق

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم. تجنب المزاح العنيف في البحر. احرص على

عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد.

محمد بن عيسى آل خليفة، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة، واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة، بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026.

0: ألف شكر ألف شكر.
1: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: نلقاك.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي، ابل ميوزك، انغامي، وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده، يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
2: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-7555. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

لك وامي. عن نفسي وايد اغنيات ما حب اسمعها الا بالبيانو، واتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصا لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارح

0: في ذاكرة أمس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: أنا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

نهيب عناية المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر ومراجعة هذه الاحتياطات الفورية التي يجب اتخاذها في حالة سماع انفجار قوي أو إطلاق صفارات الإنذار. عزيزي المواطن والمقيم، عند سماعك لدوي انفجار أو صفارة الإنذار أثناء قيادتك للسيارة، عليك اتباع ما يلي: الالتزام بسرعة الشارع والسياقة بحذر، وإخلاء المسار الأيسر تجنبا للحوادث، الاستمرار بالسير وفتح المجال لسيارات الطوارئ كسيارات الدفاع المدني، الإسعاف، المرور والدوريات الأمنية، وذلك لأداء واجبها، الاستماع إلى القنوات الرسمية في الإذاعة والتلفزيون، اللجوء إلى أقرب مبنى أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. إذا كنت في منزل أو مبنى فانتقل إلى أدنى مستوى من المبنى، وذلك

0: بعيدا عن الجدران الخارجية والنوافذ والفتحات، ثم قم بإغلاق أي أبواب واجلس بالقرب من جدار داخلي وذلك بعيدا عن أي نوافذ أو فتحات. خصص غرفة داخلية في المنزل مع وجود أمور إعاشة لساعات على أن يكون بالقرب منها دورة مياه، وذلك لاستخدامها في حال سماع صفارات الإنذار. إذا كنت في الخارج ووقع هجوم صاروخي بالقرب منك، فابحث على الفور عن غطاء في هيكل صلب، وإذا لم يكن ذلك ممكنا استلقي وقم بتغطية رأسك بيديك. كن على علم أنه حتى لو تم اعتراض الصاروخ أو الطائرة بدون طيار، فإن الحطام المتساقط يمثل خطرا كبيرا. بعد الهجوم عليك الابتعاد عن أي حطام، وتابع وسائل الإعلام الرسمية للحصول على الإرشادات. قم بالتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية للإبلاغ عن أي أمر يتعلق بذلك على الرقم 999. عزيزي المواطن والمقيم، تستلزم الصفارة التحذيرية الثانية الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح. عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لديك.
1: بحرين FM على هواك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة

وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولا إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

بروحك في السيارة؟ ما تضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها.

0: عفو وعفا واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها 65 عاما في البلد حكمة مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الفضيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء

الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

برنامج دي ار اس معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. دي ار اس كل احد من الساعة 9:30 ل 10:30 مساء عبر اثير اذاعة بحرين اف ام 93.3.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

أيوة غادة وتغدينا وقلنا دنا الراس بالشويه الحلوة وحين بسمع الإذاعة بشوف الشمس، لكن عاد بقول لكم الحين هاي العصرية هاي عقب العصر الواحد شو يسوي؟ صج لازم أسوي شيء أغير مودي أغير مزاجي، أسمع شيء حلو أسمع سوالف حلوة ولا شو رايكم؟ أنتوا قولوا لي شو أسوي عقب العصر؟

0: يا مساء الخير والنور والأنوار عليكم مستمعينا، مسي بالخير على كل من يسمعنا بعد العصر. يلقاكم كل ثلاثاء وإحنا كالعادة معكم في هذه الساعة. ومساء الخير فاطمة.
1: مساء الخير نيلة، حياكم الله مستمعينا، أسعد الله مساكم ويا هلا وسهلا فيكم في البرنامج الأسبوعي بعد العصر اللي إن شاء الله نقضي فيه ساعة من الزمن حتى الخامسة مساء إن شاء الله كل ثلاثاء. وبداية نمسي عليك بالخير نيلة.
0: يسعد مساك فاطمة. هالمرة مو شلون الصيف، شنو سوى فيكم الصيف؟
1: شنو سوى فيكم الصيف؟
0: ولكن نقول الأجواء حلوة.
1: الأجواء حلوة إن شاء الله.
0: وأكيد إحنا نبي الكل يعلي على المكيف ويعلي على صوت الراديو ويسمعنا ويستمتع معنا
1: إن شاء الله.
0: شو الأجواء اليوم؟ شنو عندنا؟
1: إن شاء الله الأجواء ممتعة نيلة، ما شاء الله حلقتنا اليوم أتوقع أنها تكون مميزة. عندنا فقرة الضيف وعندنا أيضا فقرة ألوان اللي راح نتكلم فيها هالأسبوع. مثل ما وعدناكم مستمعينا نختار لكم كتاب نرشحه للقراءة وإن شاء الله نتمنى لكم المتعة والفائدة من حلقة هذا اليوم.
0: أكيد إحنا اليوم متحمسين، فاطمة مجهزت لنا فقرة راح نستمتع ونسمع يا ترى شنو من الكتب اللي تنصحنا إن إحنا نقراها. ما أعرف لو كتاب اليوم أنا طلعت عليه يعني نوعا ما
1: أتوقع لأنه أعتقد إنه يعني جديد الكتاب فبالعكس عشان تشجعين أنا خليش تقرينه.
0: أي يعني أنا لما شفته قلت أنا شفت صفحات بسيطة من لكن يعني ما كملنا الكتاب، فاليوم نسمع منك أكثر
1: إن شاء الله.
0: ونتحمس لقراءته. أكيد إحنا شدينا ننطلق معاكم واليوم مستمعينا كالعادة ضيفتنا من داخل الاستديو نغطي معاها موضوع جميل في الساحة واللي شاغل الشباب واللي شاغل الجميع في الصيف والأهل وأولياء الأمور وكل المهتمين بالتطور والمحتوى الجديد والنشاط الصيفي، مدينة شباب 2030.
1: إذن مستمعينا من بحرين اف ام، هذه تحيات فريق عمل برنامج بعد العصر. يوجه لكم فريق البرنامج أجمل تحية من الإعداد نيلة الرويعي، وأشاركة في الإعداد أيضا فاطمة محمد، والتقديم أيضا نيلة الرويعي وفاطمة محمد، والإخراج المخرجة المبدعة فايزة عبدو.
0: سمعينا يا فايزة.

تأكيد فاطمة، تذاكر السينمائية مقدمة كل ثلاثاء في برنامج بعد العصر من سينما البحرين سينيكو. والسؤال اليوم مستمعينا سؤال خفيف وبسيط، يا ترى أي فيلم هو أعلى إيرادات؟ أكيد مع الاتصالات راح نعطيكم خيارات ونسهل عليكم، اتصالاتكم على 1-7-4-50-50-6.

بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM.

0: إذن مستمعين راح نسعد بالتواصل معاكم واستقبال إجابتكم على السؤال اللي راح نطرحه من سينما البحرين سينيكو، والجائزة عبارة عن تذكرتين لفايز واحد، واستلام التذاكر راح يكون من سينما البحرين مجمع الواحة في منطقة الجفير. طبعا الفيلم نيلة اللي منحط عنه السؤال، أنا يعني خاطري أروحها، إيش رأيك ناخذ تذكرتين اليوم
1: ناخذ الجائزة احنا
0: ونروح، يعني لأن فعلا وايد النقاد أشادوا بالفيلم.
1: صحيح.
0: ملحمة يعني متكاملة من كل النواحي، من التمثيل ومن الإخراج من الموسيقى التصويرية من كل شيء.
1: فاطمة قربت لكم الإجابة. أيوة. وكونها من الأشخاص اللي يعني يحبون القراءة، هذه رواية أساساً. صح. وحولت إلى فيلم، بالإضافة إلى التصوير والأكشن، يعني غير والإخراج غير فعلاً من أجواء الرواية، لكن هي من الروايات الملحمية المعروفة. فنتمنى أن اليوم يكون السؤال سهل على الكل، والاتصالات على 1-7-4-5-2-5-2-6. خلونا مستمعين نذكركم ونسولف فاطمة وندردش عن موضوعنا اليوم، مدينة شباب 2030 وهذه النسخة 15. إيش كثر إحنا يعني فخورين في هذا الإنجاز لوزارة شؤون الشباب بتنظيم هذا المشروع الضخم اللي استمر معنا لسنوات، من المشاريع الشيقة والاستثمارية الحقيقية في شباب المملكة.
0: أنا أعتبرها منصة للشباب، يعني
1: صحيح،
0: كمشروع استراتيجي متكامل الصراحة من كل النواحي. يعطيهم ألف عافية كل القائمين، كل الجهود المبذولة من أجل قلب التنمية اللي هم الشباب.
1: أكيد لا شك، هذا المشروع انطلق بمبادرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في عام 2010، بهدف استكشاف المواهب الشبابية وتمكين الشباب من أسباب التميز وجعل الشاب البحريني الخيار الأول في سوق العمل. وإحنا سنة عن سنة يعني نشوف التقدم ونشوف الإضافة من برامج وفعاليات مصاحبة، فأكيد اليوم بنتكلم أكثر وأكثر. خلينا ناخذ فاصل فاطمة ونستعد مع ضيفتنا اللي راح تكون معنا من الاستديو وتكلمنا أكثر عن مدينة شباب 2030.
0: يلا.

الكل فكرة نافذة، والكل تجربة رسالة، وفي بعد العصر نجتمع وياكم ونتناقش معاكم في كل موضوع يهمكم وقريب منكم. خلكم ويانا.

0: يا مساء الأجواء الحلوة. أكيد إحنا مستمعينا معاكم في برنامج بعد العصر مستمرين لغاية الخمس، ودائما فاطمة وقتنا مع المستمعين يمشي بسرعة.
1: صحيح.
0: قبل شوي تكلمنا عن مدينة شباب 2030، والحين ننطلق مع ضيفتنا اللي منورتنا من داخل الاستديو السادة مريم الكوهجي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة مدينة الشباب. مسي عليش الخير استاذة مريم، ونورتي استديو بحرين اف ام.
2: أهلين، يا هلا فيكم خواتي، مشكورين على استضافتكم، وانت وجزء طبعا لا يتجزأ من فريق مدينة شباب 2030 وبالذات هاي السنة.
0: أكيد احنا يعني سعداء بتواجدك معانا، ومدينة شباب 2030 اشغلت الكل منذ البداية، فأكيد من المهم والضروري ان احنا فاطمة يعني نتكلم أكثر. فخلينا ننطلق فيما هو جديد على هذه النسخة، اللي عرف يعني دائما مدينة شباب 2030 تنطلق في الصيف، لكن في كل سنة احنا نشوف ان النسخة أفضل مما سبق، فما هو الجديد على المدينة هالمرة في نسختها 15؟
2: طبعا مثل ما تفضلتي، احنا اليوم الحمد لله وصلنا الى النسخة 15 من هذا المشروع الوطني والمنصة الوطنية اللي تأهل الشباب. هذه المنصة هي مبنية على رؤية وطنية نستمدها من قيادتنا رشيدة في تأهيل الشباب، فالشباب هم المستقبل والمستقبل هو الشباب. فهذه السنة يعني المدينة كبيرة وأكبر من ناحية المساحة وحتى من ناحية المحتوى اللي تقدمه. فاليوم نشوف أن المدينة صارت على قاعتين، قاعة مختصة بالبرامج الرياضية، وقاعة مختصة ببقية القطاعات مثل الإعلام، القيادة، الفنون، الثقافة والتكنولوجيا وغيرها من البرامج المميزة. ومو بس كذي، يعني حتى كل مركز صار يقدم برامج أيدد. طبعا احنا سنة عن سنة نحاول نحن

0: مطور المدينة. فلما نقول النسخة 15 فهي ثمرة يعني التجارب اللي مرينا فيها، صحيح. اللي سمعناها من الشباب واللي هم يحتاجونه ويبونه. نعم. فدائما المدينة تتطور في تطور مستمر.
1: نعم ما شاء الله، يعني مثل ما ذكرتي أستاذة مريم، هذه المسارات المتنوعة مثل ما تفضلتي راح تغطي إن شاء الله اهتمامات الشباب، اهتمامات الناشئة. بالفعل هذه فرصة حقيقية لاكتساب المهارات اللي عند الشباب وخبراتهم. هالسنة المدينة إن شاء الله تقدم أكثر من 250 برنامج تقريبا. هل هناك آلية معينة تم عن طريقها اختيار هذه البرامج لتواكب ما يحتاجه الشباب وما يحتاجه سوق العمل؟
0: الحمد لله المدينة اليوم نفتخر أنها تقدم أكثر من 250 برنامج وأكثر من 10,000 فرصة تدريبية، وهذه كلها نتاج يعني التعاون مع الخبراء في المجال، سواء من القطاع الحكومي، من القطاع الخاص، وأيضا حتى من الشباب نفسهم. المدينة دائما في شراكة مستمرة مع صندوق العمل تمكين، عشان نحن نواكب الاحتياجات والمتغيرة في السوق، نواكب احتياجات سوق العمل. الشباب اليوم شنو لازم يطور من مهاراته عشان يواكب هذه المتغيرات؟
2: نعم، يعني احنا نلاحظ في كل مره جديد، لكن من البرامج اللافته هذه المره، وخلينا يعني كنا موجودين في اذاعه البحرين ومن داخل وزاره الاعلام، يعني نعزي الجهود الكبيره لاصحابها، كذلك من المشاركين في الفعاليات والبرامج المصاحبه، الاخوه المختصين والمستشارين من وزاره الاعلام، وسياره الاذاعه كذلك موجوده معكم من الداخل، نستمتع احنا اساسا بنقل الاجواء، صحيح. بشكل مباشر مساء من هنا. فخلينا نتكلم عن إدراج البرامج الإعلامية المباشرة واللي الشباب قاعدين نشوف يقدمونها بأنفسهم كمذيعين. ماذا يمثل هذا التوجيه بالنسبة لكم اليوم في مدينة الشباب، وما الأهداف المرجوة من تطلعات من هذا النوع بالتوجه إلى المجال الإعلامي؟
0: طبعا في البداية نشكر الفريق على جهودهم في وزارة الإعلام لإثراء البرامج المقدمة في المجال الإعلامي في المدينة هاي السنة، وجهودهم واضحة ما شاء الله. المشاركين يعني من أول يوم في كل ورشة قاعدين نشوف مخرجاتهم موجودة على وسائل التواصل، قاعدة تطلع في أخبار صحفية، في لقاءات إذاعية ولقاءات تلفزيونية وغيرها، وهذا شيء يعني مصدر فخر كبير، ويبين شلون ان المدينه في مع تطورها المستمر وشراكاتها المستمره باذن الله تكون قادره ان هي تاهل كادر من الشباب انهم يكونون مواكبين لاحتياجات سوق العمل. فهذه يعني مصدر فخر صراحه.
1: اعتقد في برنامج هو اول برنامج اذاعي اعتقد نيله مباشر يقدمه شباب المدينه، طبعا باشراف وزاره الاعلام.
2: نعم.
1: هذه التعاون بين اللي هو مدينة الشباب ووزارة الإعلام، هاي الاستراتيجية الإعلامية للشباب اللي عنده موهبة في أي تخصص طبعا إعلامي، جميل أن تتاح له هذه الفرصة يعني عشان يخوض التجربة. نعم. ويشترك ويكون نفس ما تفضلتي أستاذة مريم يعد للمستقبل.
2: نعم، وأساسا يعني فاطمة من الأشياء الحلوة واختي مريم اللي إحنا نسمعها دائما أن هذا ينعكس كذلك على المذيع، يعني يجدد شغف، صحيح. مسؤولية العطاء، مسؤولية نقل هذه المعرفة والأداء العلمي على الهواء مباشرة، يجدد روح التقديم، روح إعداد المحتوى الجيد. وبكذي احنا نأمل دائما ان نشوف اجيال إعلامية مستقبلية جيدة، هذا غير البرامج الكثيرة الموجودة، صحيح. داخل مدينة شباب 2030 بنتكلم عنها تفصيلا. ايش رايك ناخذ فاصل؟ طبعا مريم اختارت لستة اغاني
1: ما شاء الله،
2: فايزة قالت اختاري اغنية، لكن مريم حطت لنا وايد اغاني، نسمع على ذوقها. نسمع

0: خلونا نذكركم بسؤال سينما سينيكو البحرين اليوم. السؤال فاطمة واختي مريم يقول شنو الفيلم اللي حصل أعلى إيرادات هذا الأسبوع إذا حضرتوا أفلام هذا الأسبوع؟ ورح نعطي الخيارات على السريع، هل هو فيلم موانا ولا فاميلي بزنس أو فيلم أوديسيوس؟ فاطمة لمحت بتلميحات كثيرة، أتمنى أن هي ساعدت اللي سمعنا. اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-6.
1: وإن شاء الله مستمعينا في قبل ختام البرنامج راح نعلن عن اسم الفائز بالتذكرتين، وقبل الختام راح إن شاء الله نعلن اسم الفائز. مثل ما قلت الاستلام راح يكون إن شاء الله من سينما البحرين مجمع الواحة في منطقة الجفير.

بعد العصر وياكم اتصالاتكم مستمعينا على 1-7-4-65-65-6. خلكم ويانا اليوم، الموضوع شيق، مدينة شباب 2030.

0: عدنا لكم مستمعينا وما زلنا في هذه الأجواء الممتعة اللي تجمعنا معاكم عبر أثير بحرين اف ام 93.3. وبعد العصر نرحب مرة ثانية بالأستاذة مريم الكوهجي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة مدينة الشباب. حياك الله معنا مرة ثانية أستاذة. مدينة الشباب هذه المنظومة المتكاملة أستاذة مريم ما تقتصر طبعا على الفعاليات والأنشطة اللي تخص الجانب التدريبي فقط، هناك أيضا جانب ترفيهي. كيف توازن مدينة الشباب بين الجانب التدريبي والجانب الترفيهي بحيث تكون تجربة ممتعة وأيضا ذات فائدة وقيمة في نفس الوقت؟
1: شوفي، يعني احنا دائما نؤمن ان في مدينة شباب 20-30 المشاركين والمنظمين جايين يتعلمون في فترة الصيف، هم بعيد عن اجواء المدارس والجامعات، فجدا مهم ان احنا نوازن بين التعليم وبين الترفيه في نفس الوقت.
0: نعم.
1: ودائما طرق التعليم اللي تكون براكتيكال وفيها هذه الموازنة والبالانس بين الجانبين يكون لها اثر كبير، المشارك بتذكرها لفترة اطول في حياتها، بتترك له اثر اكبر. يعني من أهم اللجان الداعمة في المدينة هي لجنة الترفيه والفعاليات المصاحبة، مشكورين على جهودهم أنهم يوميا في برامج ترفيهية تصير في الفترة الصباحية مناسبة للفئة الأصغر وفي الفترة المسائية مناسبة للفئة الأكبر. طبعا حتى هما لجنة الترفيه والفعاليات المصاحبة يوزنون بين الورش اللي لها قيم ممكن مختصة أكثر بالتعليم، وأيضا يوزنون مع الفعاليات الترفيهية والمسابقات. جميل. والجوائز مع الشركاء في المدينة.
2: حلو. طبعا هي المدينة مستمرة إلى نهاية إجازة الصيف، هل ما زال التسجيل مفتوح للي يحب يشارككم من الشباب؟
1: طبعا الإقبال ما شاء الله، يعني هاي السنة وكل سنة جدا كبير ويكبر سنة عن سنة، ودائما نحب نذكرهم ان احنا هاي السنة صارت في نقلة نوعية يمكن في طرق عرض البرامج، صار في تحول رقمي نوعا ما، خلينا نقول ان دليل البرامج موجود اليوم في صفحة على الموقع يتحدث باستمرار، فكل ما ينفتح سكشن جديد او كلاس جديد بيكون موجود. فاللي للحين ودهم انهم يسجلون في المدينة ننصحهم انهم يدخلون على الصفحة ويشوفون البرامج وينورونا ان شاء الله.
2: حلو، الفرصة ما زالت موجودة، لان احنا امس يعني خفنا انه يصير كيو عند الباب، يعني وايد من الموجودين عندنا كانوا يبون يسجلون عيالهم.
0: صح.
2: ولكن مثل ما قلتي اغلب البرامج والفعاليات كانت فل، ان شاء الله تصير لهم الفرصة قبل نهاية الصيف. يعني أختي مريم، يمكن قصص النجاح كثيرة في مدينة شباب 20-30، ومن النسخ السابقة نسمع اللي تطوع ونسمع شباب كثير كانوا موجودين حتى في الفعاليات، اليوم قدروا يكونون من المنظمين، قدروا يكونون من المدربين، وهذه يعني مصدر فخر للمدينة نفسها ولوزارة شؤون الشباب أن تخرج شباب بهذه الكفاءة وكان من تنمية مواهبهم وقدراتهم الفائدة الكبيرة. كلميني عن هذه التجارب والقصص.
1: يمكن من أكثر الأشياء الجميلة في كل سنة في مدينة الشباب إن احنا نشوف ثمرات هذه السنوات كلها ترجع، سواء يرجعون لنا كمدربين، كخبراء يساهمون في إثراء المناهج والبرامج التدريبية، وأيضا كمنظمين وممكن حتى شركاء.
0: نعم.
1: اليوم احنا نشوف أن خريجين مدينة شباب 20-30 وصلوا إلى مناصب قيادية، صاروا يساهمون في البرامج، بعضهم رواد أعمال افتحوا شركاتهم الخاصة، بعضهم صاروا إعلاميين وصناع محتوى، ولا زالوا يؤمنون أن المدينة هي بيتهم الأول ويرجعون لها كل سنة ويحاولون أنهم يرجعون يمكن جزء من الأثر اللي هي تركتها فيهم. فعشان كذي إحنا عندنا من أهم اللجان أيضا لجنة المواهب، لجنة الإحصائيات اللي دائما تكون مركزة على مخرجات المدينة، الشباب المبدعين اللي فيها، وشلون إحنا نقدر نواصل معاهم مسيرة التطور.
0: نعم.
1: حتى خارج أسوار المدينة.
0: نعم.
1: وعلى مدار السنة.
2: جميل جدا، أكيد يعني إحنا متحمسين نسمع منك أكثر، ولكن خلينا نروح مع بعض للاتصالات ونسمع الإجابات على سؤال اليوم. يا ترى أي فيلم لهذا الأسبوع حقق أعلى إيرادات؟

0: ناخذ اتصال من نواف. مساء الخير.
1: هلا مرحبا.
0: يا هلا مرحبا، اهلا وسهلا.
1: اهلين،
0: شلونك يا نواف؟
1: الله يسلمك. ام نوف.
0: ام
2: نوف، حياك
0: الله. هلا مرحبا يا ام نوف. تدرين لو تميتي على ام نواف كنا ممكن نفوزك. ثنتين ما عندنا نواف. ان شاء الله فايزه يا ام نوف. قولي لي، اعطيك خيارات ولا عارفه الاجابه؟
1: اوكي، اعطوني خيارات.
0: اعطيك خيارات. الافلام الثلاثه اللي موجوده في سينما البحرين سينيكو لهذا الاسبوع، حقيقه يعني كل هذه الافلام كان لها تفاعل كبير، لكن واحد منهم حقق اعلى ايرادات. هل هو فيلم موانا للاطفال، او فيلم اوديسيوس وهي ملحمه وروايه مكتوبه حولت الى فيلم، او الفيلم المصري فاميلي بزنس؟
1: أتوقع فيلم أوديسيوس.
0: تتوقعين أوديسيوس؟ حضرتي الفيلم أم نوف؟
1: لا، بس أنا متابعة وأعرف شنو
0: المتصدر هالأسبوع،
1: ممكن الإيرادات اللي شنو الأعلى إيرادات له.
0: تمام يا أم نوف، تابعينا للنهاية.
2: إن شاء الله تكونين من
0: الفايزين. شكرا. إن شاء الله. شكرا. حياك الله.
2: في اتصال.
0: مريم، ما حضرتي الفيلم؟
3: لا والله للحين.
0: احنا كنا نسولف عنه في البداية،
2: وش قد يعني
0: اي وش قد هو من الافلام اللي تستحق فعلا ان الواحد يروح لها، لكن احنا ما زلنا نقول يمكن هو لان احنا الاسبوع اللي طاف بعد قلنا ما شاء الله موانا كان عليه حضور فعلاً كبير من الاهل وعيالهم كذلك.
3: انا احس غششوهم شوي
2: يعني، أكثر من التغشش قلنا ملحمة.
0: صح، في البداية قلنا
2: رواية قديمة. أعتقد بعد في اتصال فايزة نستقبله. ألو ألو، مساء الخير. ألو، مساء الخير.
4: مساء النور.
2: يا هلا، نتعرف عليك.
4: هلا.
0: يا هلا أم فواز،
2: عارفين عليك.
4: نعم، بس الصوت كلش ضعيف، ما اسمع.
2: تسمعيننا من التليفون نفسه ولا
4: من التليفون؟ اي من التليفون، حتى لو هندخلي ولا شيء، بس ضعيف الصوت.
0: واضح الصوت الحين ام فواز؟
4: ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله
2: واضح. تابعتينا من البدايه ام فواز؟
4: لا والله ما تابعتكم، الصدق ما تابعتكم.
2: انزين نيله، عندك سؤال؟
0: فواز ركزي معي. السؤال يقول شنو الفيلم اللي حقق هالأسبوع أعلى إيرادات؟ هل هو الفيلم المصري فاميلي بزنس، أو فيلم الأطفال موانا، أو الملحمة التاريخية أوديسيوس؟
4: لا، الملحمة التاريخية تونا رايحين له.
0: كلكم علقتوا على الملحمة، رحتي له؟
4: أيوة لأن مراتي رحنا، شيء ما صار ولا سواد الفيلم.
0: يا سلام عليك يا مفوز.
4: وأشجع باقي الناس اللي ما راحوا يروحون.
0: صح والله، ذويقة مفوز.
4: شيء ما صار ولا سواد تصوير، إنتاج، على إخراج، شيء فظيع
2: متكامل متكامل.
0: أي والله متكامل، أتفق معك يا مفوز، وإن شاء الله تكوني من الفايزين. تابعينا للنهاية
4: بإذن الله. عمري مشكورة، يعطيك العافية.
2: فاصل فايزة.
0: اتصالاتكم مستمعينا على 1-7-4-5-2-5-2-6. فاطمة، ايش رايك تاخذينا الى مكان ثاني؟ مريم، من الافلام الى القراءة، ايش رايك بعد هالفاصل؟
3: أكيد.
0: يلا نسمع طبعاً. فاصل فايزة ونرجع الى عالم الكتابة والقراءة. وفاطمة تقول لنا اليوم في فقرة الوان شنو تنصحنا بكتاب نقرأ.
5: الكل فكرة نافذة، والكل تجربة رسالة، وفي بعد العصر نجتمع وياكم ونتناقش معاكم في كل موضوع يهمكم وقريب منكم. خلكم ويانا. ألوان ألوان ألوان, ألوان.

يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا، وأكيد إحنا معاكم وإلى فقرة ألوان اليوم. يعني نسمع من فاطمة أكيد ونستمتع معاها في أحلى كتاب للقراءة، ومريم بتشاركنا كذلك. مريم قاعدة تقرأ كتاب توها قبل شوي، قالت فئران أمي حصة، هذه من الكتب الجميلة للسنعوسي، لكن مع مشاغلهم مريم مو قادرة تخلص الكتاب. فعلى أمل أن اليوم حديثنا عن الكتب شوقها ترجع البيت وتقرأ.

0: في نهاية اليوم كم صفحة؟ قولي لنا يا فاطمة.
1: اليوم في فقرة ألوان نيلة، طبعا مستمعين نحن مو بكل أسبوع طبعا راح تكون معاكم هاي الفقرة، ممكن تكون أسبوع وترك. بس مهم أن احنا

0: ثرها انتشارا، وهو كتاب كل أزرق السماء، أو في بعض المواقع يعني بالترجمة مالته سمته كل زرقة السماء. الرواية يعني نيل، احنا إذا يعني تمعنا في العنوان بنشوف أنه هو يحمل كلمة السماء، والسماء دائما ترمز للاتساع، للحرية، للانطلاقة. يعني أنا مثلا بالنسبة لي شخصيا أحب كذي ساعات في الأجواء الحلوة، طبعا مو بالصيفية اللي عندنا لأن تعدل الجو، أحب أني أنا يعني أركز في السماء لما يكون الجو صافي، يعطيني شعور يعني بالهدوء، بالسكينة، بالسلام.
1: رغم أنه يعني الحلو في السماء الواحد إذا بيطالعها صيف أو شتاء حلوة،
0: حلوة
1: يعني
0: فعلا.
1: أفقها حلو، يعني واسعة المدى كذي تخلي الواحد يعني يسرح ويحس بهدوء وسلام مثل ما قلتي. في الحالتين حلوة، لأن مثل ما أضفتي في الشتاء يعني الغيوم تعطي شكل، ولا شو رأيك مريم؟
0: فعلا فعلا. طبعا الرواية مستمعينا هي لها من عنوانها نصيب، دور حول شخص يصاب بمرض نادر يؤدي إلى فقدان الذاكرة نيلة تدريجيا، لكن بدل ما يختار أنه يعيش هذا الشخص المتبقي من الأيام اللي له وهو في صحة العقلية الكاملة في المستشفى، أنه يفقد يعني ذاكرته شوي شوي للأبد، يقرر فجأة أنه ينطلق في رحلة عبر الريف. يعني ما يستسلم، ما يقعد يعني محبط وعايش الحالة المرضية بكل تفاصيلها وهو يعني شاب. في النهاية هي يعني المسألة مسألة ذاكرة، يعني مو بشيء بسيط أن الواحد ينسى شوي شوي، يفقد الإحساس باللي دار مداره، يفقد أحبابه، يفقد الأشخاص القريبين منه.
1: صحيح.
0: ولكن اختار أنه هو يستمتع بكل لحظة باقية له في هذه المغامرة بعيدا عن اليأس والاستسلام.
1: جميلة جدا فاطمة، يعني الحياة مليانة محطات.
0: صحيح.
1: وكثير من الأحداث اللي تمر فينا وبيد كل إنسان يقرر شون يقدر يعيش حياته وشون يمضي ويكمل بتفاؤل بتركيز على الأشياء الحلوة. حتى لو يعني صادفت المشاكل، إلا أن التركيز على النعم أفضل من التركيز على ما يحبطنا أو يحزننا، وأنك تتصالح مع الظروف. يمكن هذه لمحة خذيتها من أول الصفحات، وإن شاء الله بكمل الكتاب يمكن بعد حديثك عنه. إذن كل أزرق السماء،
0: كل أزرق السماء، وفي بعض الطبعات نزلت أعتقد بكل زرقة السماء.
1: جميل جدا. إذن يعني هذه من الكتب اللي راح نحطها على القائمة مريم ويانا
2: إن شاء الله.
0: بس حاسبي نيل الكتاب ثقيل، إذا بتودينا معك أي مكان تحتاجين يعني قوة، لأنه ما شاء الله يعني هو فوق ال 400 صفحة تقريبا
1: ما شاء الله. وهي معروف عنك فاطمة، ما تدخلين علينا إلا بمجلدات، يعني هي من الناس اللي ما تقرأ كتاب من 100 صفحة أو 200. في كل مرة أشوفها تقرأ كتاب، تقرأ كتاب فعلا، يعني الغلاف سميك والصفحات كثيرة.
0: أنا أحب الكتب السميكة، يعني مع أنه هو ترى ما له علاقة،
2: ثقيل وزن
0: هذا هو، بس هو ترى صدق هو فعلا ما له علاقة. بس في ناس يعني أذكر حتى زميلنا عماد عبد الله الإعلامي، طبعا ما ذاك اليوم أسولف له عن الكتاب، يعني قالوا أنا بعد ما تستهويني الكتب اللي كذي صغيرة، يعني إحنا نحب نغوص كل ما تعمقت الأحداث.
1: أنا على عكسك، يعني أحب أخلص الكتاب بسرعة وأروح الغيرة. لكن يعني الشيء اللي لفت انتباهي في هذه الرواية العالم اللي عيشه في الريف
0: فعلا،
1: وهذا يفتح لك الخيال يعني.
0: وكلها رسائل نيلة، الكتاب كله يعني ينبض بتفاؤل وبأمل. وعلى فكرة الأسلوب هو اللي لفت يعني انتباهي، لأن الكاتبة نيلة ما تركز على المرض نفسه إنه بيصير فيه كذي والحين صار هاللون، ولا لا، تركز على الشخوص، على قيمة الوقت، يعني على العلاقات الإنسانية، شلون ممكن إن هي تشكل حاجز يعني يحمينا من العثرات والأشياء الصعبة اللي ممكن إن إحنا نمر فيها.
1: يعني على الجانب المضيء من التجربة، فالرواية مو نكدية يعني فاطمة، هذا اللي تبي توصله.
0: أكيد أكيد.
1: وفايزة ضايعة طبعا. ضعتي بين الكتب صح؟ أنا عارف. خلينا نذكر بالأرقام اتصالاتكم مستمعينا على 1-7-4-5-2-5-6. وسؤالنا اليوم يقول شنو الفيلم اللي حقق أعلى إيرادات

هذا الأسبوع. السؤال كالعادة من سينما البحرين سينيكو، وتقدم لكم تذكرتين جائزة لفائز واحد معنا، بالإمكان يستلم الجائزة من مجمع الواحة فرع الجفير. لكن طبعا الفيلم تحضرونه من أحد السينمات في وادي السيل أو الجفير أو حتى السيف فرع المنامة.

0: إذن مستمعينا لازلنا معاكم نستمتع بالتواصل معاكم عبر خط البرنامج، ومعنا هذا الاتصال في بعد العصر. مساء الخير.
1: نوري. هلا والله.
0: يا هلا فيك. انت عارف عليك
1: أم خالد.
0: أم خالد حياك الله. أم خالد
1: يحييك الغالي.
0: عرفتي السؤال اللي طرحته زميلتي نيلة ولا نعيده؟
1: لا عرفت. الأفلام.
0: الأفلام اللي هي شنو الأكثر الأفلام إيرادا لهذا الأسبوع؟ تفضلي. نعم إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. تابعينا
2: لختام الصورة شن عند المستمعين.
0: إن شاء الله نتمنى حق الجميع الفوز. قبل الختام راح نعلن مستمعينا عن اسم الفائز بتذكرتين اللي هما من شركة البحرين للسينما. عودة لضيفتنا نيلة
2: أكيد
0: في فقرة مدينة شباب. طبعا اليوم أستاذة مريم اللي نعيشه في هذه العصر من تطور متسارع في التكنولوجيا، في عصر الذكاء الاصطناعي، التقنيات الحديثة، المعرفة الرقمية، كلها اللي يشهدها العالم اليوم، شلون تماشت مدينة الشباب مع هذه المتغيرات؟ كيف استطاعت أن تتوسع في هذه البرامج؟
3: التكنولوجيا اختي اليوم مثل ما ذكرتي دخلت في كل مجالات حياتنا، سواء المهنية وحتى على الصعيد الشخصي. فإحنا على عاتقنا مسؤولية كبيرة أن احنا شلون نطور البرامج في مختلف القطاعات بحيث أن هي تواكب هذه التطورات. اليوم حتى الفنون دخلت فيها التكنولوجيا.
0: صحيح.
3: الريسيرش يعتمد على التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي، فما بالك الإعلام. طبعا الإعلام هو صار الحين خلاص التكنولوجيا داشة في كل مجالاته.
0: نعم.
3: فالحمد لله كل المراكز في المدينة هاي السنة، طبعا احنا بدينا من السنوات اللي فاتت وشفنا هاي السنة ارتفاع في عدد البرامج اللي تربط المناهج التدريبية والمهارات الفنية اللي يقدمونها بأدوات الذكاء الاصطناعي، الأدوات الحديثة المتقدمة. فهذا الشيء يعني يعطي فرصة كبيرة للمشاركين أنهم يواكبون التطور اللي قاعد يصير في عالمنا المتسارع.
2: نعم يعني يمكن الجميل إحنا أثناء متابعتنا لبعض الفيديوهات المنقولة من داخل مدينة شباب، أحيانا إحنا يعني نخاف من هذا السلاح، هو سلاح ذو حدين فعلا، فإن الواحد يعني عقله يبدأ في الخمول، لا يفكر بالشكل الصحيح ولا ينتج بالشكل الصحيح. إلا أن احنا اليوم يعني نشوف التطبيق جميل جدا على رأسهم المدربين دائما، فأنت تنفذ، ولكن يا ترى شلون راح تنقل هذا المحتوى اللي يساعدك في الذكاء الاصطناعي، يساعدك في كتابته أو في إنتاجه، فأنت تنقله بالشكل اللي لائم شخصيتك ويناسبك. أتوقع أن التواجد داخل ميدان من هالنوع يعني يثري الشباب.
0: صح.
2: ويسقلهم. أنا بأسمع بعض القصص مريم من داخل المدينة، وتحسين أن أثرت فيك شخصيا كونش نائب رئيس مدينة شباب 2030، لا شك متواجدة معهم بشكل دوري، فكلمينا عن القصص المؤثرة والملهمة لبعض الشباب المشارك.
3: يمكن من أكثر الأشياء اللي تخليني أفتخر دائما في مشروع وطني كبير مثل مدينة شباب 2030 هو أن في مجال عملي بعيد عن مدينة الشباب نشتغل مع شركات إبداعية تشتغل على أكبر الحملات التسويقية هني في البحرين، ودائما ما يصادف أن مؤسسينها أو العاملين فيها هم خريجين مدينة الشباب.
2: جميل.
3: تعلموا يعني من بداياتهم من الصغر أول أدوات الإعلامية تعلموها في المدينة، واليوم صاروا هم أصحاب ورائدين أعمال لأكبر الشركات الإنتاجية في البحرين. ونشوف أثرهم وأعمالهم في كل مكان. صرنا نشوفهم في الفعاليات الكبيرة اللي تصير على مدار السنة. صرنا نشوفهم في الحملات التسويقية اللي توصل لخارج البحرين أيضا. فهذه يعني شيء نفتخر فيه ونعتبره من قصص النجاح. والأحلى من هذه كلها أن هم لا زالوا يقدمون في المدينة.

0: لا زالوا ينقلون خبراتهم، لا زالوا يكتشفون المواهب الجديدة في المدينة، وتلاقينهم سنة عن سنة يكبرون يمكن موظفينهم وقاعدة الموظفين اللي عندهم من خلال المشاركين الموهوبين اللي اكتشفوهم في المدينة.
1: جميل.
2: نعم، يعني احنا بالفعل نفتخر نيلة لما نسمع مثل هذه، تحسين ان الجهود اللي القائمة على هذه المشروع الاستراتيجي الوطني الضخم يعني ما راحت سدى نفس ما يقولون.
1: نعم.
2: يعطيكم ألف عافية وكل الشكر إن شاء الله يعني يوصل حق كل القائمين على هذه المدينة. بس قبل ما نختم معاك أستاذة مريم، اليوم شو تقولين حق شبابنا وشاباتنا؟ شنو الرسالة اللي توجهينها حقهم، حق أولياء أمورهم من ناحية اغتنام الفرصة للمشاركة في مدينة الشباب؟
0: طبعا رسالتي لهم أنهم دائما لازم يستثمرون في نفسهم. فترة الصيف لما أنت تكون مرتاح من الدراسة، ماخذ بريك من الحياة، استثمر في نفسك. مدينة الشباب مو بس بتعلمك مهارات في العمل أو في الدراسة، مدينة الشباب بتثري علاقاتك المهنية، بتوسع مدارك تفكيرك، بتخليك تتعرف على جهات مختلفة وناس مختلفة بتم أثرها معاك طول العمر إن شاء الله. وإحنا صراحة يعني نخص أولياء الأمور بالشكر، لأن هم اللي قاعدين يعني يدفعون عيالهم أنهم يشاركون في المدينة.
2: فعلا المبادرة منهم،
0: صح
2: يعني.
0: المبادرة منهم، صح. وهذا الشيء يبين إيش كثر هم حابين يستثمرون في عيالهم.
1: نعم.
0: ويشوفون أثر المدينة عليهم.
1: صحيح. ويمكن يعني جزء كبير من اللي قلتي يعني في آخر سؤالين أختي مريم يخلينا إحنا نتذكر فاطمة أن التعلم ما له وقت ولا له عمر.
2: صح.
1: بالنسبة للشباب المشاركين فالأمر في التعلم والتعليم غير مرتبط أساسا بالمدارس والجامعات.
2: نعم.
1: وبالنسبة لأصحاب المؤسسات، أصحاب القطاع الخاص كذلك، من سواء من المشاركين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، المنظمين، المستشارين اللي يقدمون دورات، هم نفسهم قاعد يقولون إحنا قاعدين نتعلم من الشباب.
2: نعم.
1: سعدنا بتواجدك معنا أستاذة مريم الكوهجي، نائب رئيس إدارة هيئة شباب 20 مدينة شباب 2030. استمتعنا بوقتنا معك، والغنية الجاية بعد على ذوق مريم.
2: على ذوق مريم.
1: قولين للمستمعين مع السلامة مريم.
0: مع السلامة، ومشكورين على وقتكم.
1: سمعوا الأغنية.
2: الله يسلمك.

فكرة نافذة، ولكل تجربة رسالة. وفي بعد العصر نجتمع وياكم ونتناقش معاكم في كل موضوع يهمكم وقريب منكم. خلكم وياكم.

0: يعني بحديثنا اليوم عن الـ AI واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل جيد وشلون الدمج اليوم وصل لكل المجالات، خلينا ننوه ونقول أن هذه المقدمة لبرنامج بعد العصر من إنتاج الذكاء الاصطناعي وجهود فايزة عبدو في شرح التفاصيل في شرح فكرة البرنامج. يعني هي عطتها كل التفاصيل الخاصة في البرنامج والقالب والفكرة وهو خدمها بهذه الطريقة، لكن أكيد يعني لمسات فايزة عبدو موجودة.
1: حيها طبعا على هالبصمة الحلوة
0: أكيد. وخلنا قبل نختم نقول لكل من يسمعنا من أولياء أمور أو شباب مهتمين في تسجيل أبنائهم في مدينة شباب 2030 على موقع وزارة شؤون شباب 2030، أو حتى بمجرد أنكم تكتبون مدينة شباب 2030 في السيرش راح يطلع لكم التسجيل على أكثر من 250 برنامج. أما فاطمة بالنسبة لزيارات فهي أكيد مفتوحة في المدينة،
1: في أوقات محددة بعد يقدرون يطلعون على حساب الوزارة.
0: نعم.
1: أعتقد
0: وحسابهم كذلك في الانستغرام. إيه؟ في جميع الاشتراطات لكل زائر المفترض يروح لمدينة شباب 2030. زرتيها لو بعد؟
1: لا أنا للحين
0: يبينا زيارة جماعية.
1: شبابون نيلة.
0: لا تقولي كذي، دام احنا نقدم على بحرين في ام يعني للحين شباب.
1: إذن مستمعين هذه دعوة نطلقها لجميع الشابات والشباب للاستفادة من البرامج اللي توفرها مدينة شباب. اليوم احنا نقول نيلة لا يقاس النجاح فقط صراحة بالشهادات، ولكن باكتساب المهارات، باكتساب الخبرات، بصناعة الفرص، وبخوض تجارب كاملة توفرها لكم مدينة شباب 2030. وصلنا للختام،
0: قربنا على الختام، قربنا على اسم الفائز. أقول لك فائزة اليوم يعني من سولفنا عن الكتب
1: ضاعت.
0: أعطينا موسيقى فائزة.
2: الكل فكرة نافذة، والكل تجربة رسالة، وفي بعد العصر نجتمع وياكم ونتناقش معاكم في كل موضوع يهمكم وقريب منكم. خلكم ويانا.
0: لا فايزة مصح صحة بس صح. أنا أحب يعني بيني أتنقرش فيك يعني. بالعكس فايزة يعني ما في على إبداعك وموسيقاتك وأغانيك اليوم مبدعة معانا، بس هي ضاعت. خلينا نرجع الموضوع إن هي وقت الكتاب ضاعت لأن ما لها بالقراءة والاطلاع. وإن شاء الله فاطمة تأثر عليك يعني هالصيف ويتكلم عن إلا تخلينها تمسك الكتاب. فاللي يشوف فايزة قاعدة في كافيه وتشرب قهوة وتقرأ كتاب، هذه عمايل فايزة ماري فاطمة وبعد العصر. خلينا نروح للفايز. طبعا ضيفتنا الأستاذة مريم الكوهجي هي اللي سحبت، فإحنا نخلي نفسنا من المسؤولية، والفايزة معانا اليوم اللي جاوبت على سؤال أعلى إيرادات هذا الأسبوع راحت للملحمة التاريخية فيلم أوديسيوس. والفايزة معانا أم خالد بعد سولفت وايد عن مجمع مراسي، فشجعت اللي يسمعني مو بس يروح الفيلم

0: روحه في سينما مجمع مراسي.
1: أيوة.
0: وبعد يقدر.
1: يقدر أيضا يروح.
0: اللي ما فاز يقدر يروح. لكن اللي فاز وهي أم خالد بتاخذ تذكرة بتهدي تذكرة تستلمها أكيد من مجمع الواحة فرع الجفير.
1: نعم.
0: وسينما البحرين سينيكو تقدرون تحضرون الفيلم سواء في فرع وادي السيل أو في مجمع الواحة الجفير أو مجمع السيف فرع المنامة. وألف مبروك يا أم خالد.
1: مبروك يا أم خالد.
2: يومك طويل وضغط الشغل تعبك؟ أكيد تبي تغير جوك شوي وتسمع لك شي خفيف. خلك معانا. خلك معانا. سوالف مفيدة، مواضيع خفيفة، معلومات جديدة وضيوف مميزين في بعد العصر.
1: وقت البرنامج خلص، ما حسينا فيه الصراحة يعني مع ضيفتنا ومعاك نيلة. كنا معاكم مستمعينا على الهواء من بحرين FM 93.3 في بعد العصر. استمتعنا بصحبتكم وإن شاء الله نكون قدمنا لكم الممتع والمفيد. نلاقيكم الأسبوع القادم بإذن الله.
0: أحلى تحية لكم منا من الطاقم اللي كان معكم اليوم في بعد العصر، العزيزة من التقديم فاطمة محمد، تحياتي نيلة الروعي والإبداع المركز جدا فايزة عبدو. نلقاكم الثلاثة اليوم.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر، وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجدي.
1: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026 في البحرين. إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف أخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الأغاني، يتابعنا، بنخليكم أبديت أول بأول. معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
0: 93.3 FM.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: قلبا.
1: قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذا

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: نلقاك.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي المنجبي. أنا من عيسى، وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

شباب. هذا الصيف انطل عليكم من قلب مدينة شباب 2030، حيث تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر، نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس، من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء، على إذاعة مملكة البحرين الشبابية 98.4 شباب. استوديو الشباب، صوت الشباب من قلب الحدث. صوت الشباب من قلب الحدث.

0: على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: أنا ابن عيسى، وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا. 65 عاما حكمه، وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحب؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

ايوه وين صفقتكم؟

0: على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عالهيبه.
1: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عجز تحدد احساسي
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح الدفين وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين وانا يعلمني الغياب اشتاق لك طول السنه
3: انا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
4: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
2: بحرين في ام على هواك

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت احيان وانت تتصل لي
1: طول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.